0: اختي في صوفيا مزارة فلينا واناو
1: ماني إفا جابرو بولور أمني إفا جابرو بولور
0: مزارة فلينا واناو

0: تبي الصوفيا مزارة فلينا وناو
1: مادي إيفا جبرو بولور أم يفا جبرو بولور
0: مزارة فلينا وناو